يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله

احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن

الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته.

وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا.

مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

ذنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا

0: الرحيم
1: لا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين

لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل

ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك.

ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله شفيعنا، اللهم اجعله شافعا لنا، حجة لنا لا حجة علينا. اللهم أسكننا به الظلل، وألبسنا به الحلل، وادفع به عنا النقم، وزدنا به من النعم، واجعل

وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف.

ألحقنا بكل بر سعيد يا ذا الجلال والإكرام، ووفقنا للعمل الصالح الرشيد. اللهم انقلنا بالقرآن الكريم من الشقاء إلى السعادة، ومن الذل إلى العز، ومن الفقر إلى الغنى يا ذا الجلال والإكرام. ومن أنواع

والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، ولا تدع لنا في مقامنا هذا في هذه الليلة الشريفة وفي هذا المكان المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا، يا جواد جد علينا، يا لطيف اطب بنا، يا رحيم ارحمنا، يا رزاق ارزقنا، يا ستير استرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره، والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة، يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من أظهر الحسن وستر القبيح، نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا

الخلق في القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة كلوا

كتابنا وثبت أقدامنا على الصراط وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام.

من المسلمين، ونفِّس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الحصار عن المحاصرين، وقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أكرمنا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم أوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا

خالقنا ورازقنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين تعلم كلامك.

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni a'idhuha bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamazatish shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun bismillahir rahmanir rahim وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مقدمات الأمداح في مزايا المفتاح صلى وسلم عليه الفتاح بآله وصحبه كما ملأ الأقداح اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد ذي التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم عليه السلامان وعليهم الرضوان كنت لي بما أروم واجعل هذه الأمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين وبشر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرئت أو نظر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون وجد

وثقت برب العرش ذي الجود والعفو مع المصطفى والله لي مخلد صفوي وثقت مع

سهوي ولجت خديما في امتداحي محمدا عليه صلاة الله ما صان لي نحوي ولجت خديما في امتداحي وسيلتي عليه سلام الله معليه ذا فشوي ونا كل ذي علم وسعي ورتبة عن المصطفى في خلقه الحائز العلوي وجيه وصول واصل واسع له صحاب بهم أغناني الله عن غزوي وسيم ووهاب وصي وسيلة إلى خير رب ذكره قد محى لهوي وفي كريم واعد وعده أتى به لسوانا ما لذ الجور بالرعو ولي نبي للبرايا رسول من به لسوانا ساق ذا الظلم والسطو ودادي لربي والمقفى وحزبه ومن حبهم والله لي كان بالعفو وثقت بباق صرت عبدا له به خديما لخير الخلق بالمكث والصفو أروم رضا من كل الدهر يكلأ لأصحاب من قلبي هواه ويملأ إلهي ارض عن صحب النبي قائدا لهم سرورا متى ينطق بمدحي مطرئ أحبتي الدارين صحب النفى بهم إلهي لغيري كل من ليس يبرأ أبى الله إلا كونه سيدا بهم وقد دوخوا الكفار والكل جزأوا أسود على الأعداء مصابيح في الدجا وكل شجاع رأس ذي الكفر يجزأ أسود متى يقصد لهم ذو تجرؤ يبؤ جب أن يبكي ويمحى التجرؤ أيا خادم المختار لا تنس صحبه فمن ينسهم فالمدح مدح مخطأ أبو بكر الصديق ذو الصدق والوفاء رفيق النبي المصطفى الغار أنبأ أبو حفص الفاروق شرواه نادر به اعتز دين المصطفى إذ يزأزأ أفي الصحب من ضاه بن عفان ذا الحياة له النور ثم النور نعم المبوئ أبو سبطي المختار وهو ابن عمه علي على فاختير نعم المجرأ أصحب رسول الله إني خديمه محبا لكم في الله والله يكلأ نهاني حب الله نعم المهيمن عن الميل عما اختير والحق أقمن نبذت اللغى عبدا لمولاي وحده خديما لمن عن دركه كلا تلسن نسفت بناء المين بالحق مادحا لفرد على خلق ونا عنه ديدن نويت دوام الذكر والشكر خادما لخير الورى نعم الحسين المزين نبي رسول خير عبد وسيد خليل حبيب مثله ليس يعلن نجي قريب ذاكر وهو شاكر جواد كريم بالمكارم يحسن نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يذعن نبيه أديب ذو حياء مهذب نذير لمن بالكفر والشرك يعلن
نصيح بلا غش عليم معلم سخي بلا من كلاما يلين نجيب عجيب ناصب وهو ناسك هو الآمر الناهي الذي الخير يدمن نقيب رقيب مستجيب مشذب مسيح ملاذ وهو ماح ومحسن نسيب حسيب ذو عطايا مقدم هو الناس والميزان نعم الممكن نبي له شأن عظيم مبين هو المصطفى المختار وهو المعين نبوته قبل البرايا قد انجلت له السبق حين الجد في الطين يخزن نجيد مجيد موصل من له انتحى معلا ومفضال ومغن ومعلن نفالي وإبقائي وفوزي بلا عنا بكوني خديم المصطفى تتبين نصيحته في السر والجهر لي بدت به قاد للرحمن سترا يحصن نويت رضا الرحمن في خدمتي لمن إلى غير نحوي ساق من ليس يذعن نفى لسوانا بالنبي الله حسدا وسيق إلى غير الذي يتكهن نهى

قائدها صفت عليه سلاما خير مغن يمكن نظافته كل من اللغو طهرت وسنته إن شاء ربي أبين نزهت بكوني عبد ربي خديمه وصفى به عمري ودار الموطن نويت بما لاختير شكرا بخدمة لخير الورى نعم المقفى المعين

وفعلي توجهت إلى من كفاني السوء والضر والشكاء، كفاني حفيظ مانع جملة العداء، ولي قاد أحبابا بهم أظهر النسكا. كتبت وقصدي شكر ربي مخاطبا لمن حبه عن كالكلي زحزح الضنكا. كرمت وفقت الكل يا خير مرسل، عليك صلاة طيبها أخجل المسكا. كشفت الدجى عنا وأرشدتنا معا، عليك سلام عرفه يزدري البنكا. كروبي يا مفتاح عني جلوتها، وقبل العدا زحزحت والجهل والإفكا. كسوت كما أطعمت ذا العري جائعا، ومن كبله خلصت يا خير من فكا. كشفت دجى قلبي وكلي حميته، بحفظ الذي مهما اشتكى مشتك أشكى. كؤوسك تسقيني بها ذا بشارة، ولي قدت فيضا أخجل البحر.

به الأعداء والذنب والشركاء لمولاي حمدي وهو عني محل كبلا ولي قاد فيضا أخجل البحر والوبلا له الحمد والشكر

مخاطبا لمن جوده لي قاد ما أخجل الهتلا لك السبق والتقديم يا خير سيد لدى الواحد القهار رب الوارد.

لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم تلاقوك في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد.

كأنك الليث الذي حزبهم فلا لمن جاء يبغي منك نيلا مع الهدى عطايا بشير تدفع الفقر والمحلى لمن قاده جهل لكم ذا تجرؤ عذاب شديد يورث الفقر.

على المصطفى خير البرايا محمد صلاة الذي ليقاد ما خلد الوسعى عليك صلاة الله يا خير مجتبى بتسليمه يا من هدى الأصل والفرعى عليك سلاما من له الأمر كله كما بك لي قاد المزيات والرجعى عليكم صلاة مع سلام بحزبكم من الواسع الباقي الذي خلد الرتعى علوت اعتلاء لا يجاريك غير من له شقوة قد توجب اللعن والدعى عياذي بمن أعلاك عبدا وسيدا.

شكره مذ طيب النفس والمرعى عجائبه في البر والبحر لي بدت بكونك مخدومي ولي أوصل النفعى علومي وعرفاني وسعيي زكية لمن بك لي قاد التواليف والشرعى عنائي بمحو الله عني محوته وصفى حياتي من لغيري كفى صرعى اللهم يا هادي يا كريم يا سلام يا شكور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشكور وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يغبطه فيها غيره أبداً.

أرباح الحل لك المعجزات الغر يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع الشمل لقد كنت صبارا شكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماحي الجهل لك المعجزات الخارقات التي بها أتت قبل من غير المراج جملة الرسل لك السرح قد سارت بساق بدعوة كمن شق بدر شاهد ثم بالفضل لمن أنزل الآية التي قدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفصل لساني والأوصال عبدا له بكم وأودعته روحي ونفسي مع الفعل له الدهر نياتي وعلمي وخدمتي وروحي وجثماني وكلي بلا ثكل لأنت الخليل الحب يا خير شافع وشرواك لم يخلقه باق حما كلي

طي يعد مزاياك التي لا انتهى لها مديح الذي ألزمته النفس بالسعي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني به الباقي ذوي الظلم والغي يقيني يقيني ترك أمداح سيد كفاني به الباقي ذوي الظلم والغي يميني عليها دين خط حوارضا بخدمة خلي ذي المدينة ذا هدي يصلي بتسليم عليك الذي نفت به قبضة منك الأعادي بالرمي يجيئك مني كل وقت وساعة رضاء وشكر رافق الحب في الحي يصلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باق حباني بالوحي يبشرك الباقي بخطي كرامة وإن كنت عن أرض المدينة ذا نأي يوجه ربي كل ما لا أحبه لغيري بك الدارين يا جالب الوقي يوصل للباقي بشارات نافع بك الدهر يا ذا السبق والفضل والولي يبجل كلي كلك اليوم مع غد وإن شاء ربي لا أرى الدهر ذا وني يوكل كلي حبل حبي وخدمتي بمن قاد لي خير المقامات بالطي خرجت بفضل الله مما يوبخ وينحو لقوم فارقوني موبخ خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرسخ خزائن ربي فتحت لي وزحزحت لغير الأذى دنيا وأخرى وبرزخ خذ الشكر مني أخذ رفع وبشرا به المصطفى يا خير هاد يشيخ خرجت مع الماحي بربي من الأذى ولا ينتحي نحو الذي يتبذخ خطابك يا خير البرايا سعادتي يؤمن كل يوم في الصور ينفخ خدبت العدا عني وزحزحت من طغوا إلى غيرنا والكل قد كان يبلخ خديمك راض عنك فاقبل شكوره لوجه الذي من حبه فيك ينسخ خطيئاته عنهم محت بعد توبة لباق له عبدا إليه تأوخ خذ العام يا مختار لله خدمتي عليك سلاما من به فيك أتنخ خرجت من المتروك بالله وحده وبيعي له بيع به ليس يفسخ خروجي بربي معك من قبل هكسش وينحو لغيري لا لنحوي موبخ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه عني أبدا واكتب له عدد حروف هذه الأمداح لذة آمين يا باقي لربي خروجي مع دخولي بمنزلي محا قبله ما قد مضى من تزلزلي له الشكر أيضا بعد حمد مخلد على المصطفى خير البرايا المفضل لربي تعالى صرت عبدا مخاطبا لمن فضله باد لدى ذي تعقل لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاءنا في القرآن ما دلنا على تقدمك المعطي العطاء المكمل لأن

بالآيات رسل تقدموا فنالوا بك الآيات من ذي التفضل لذي العرش قد أسلمت كلي بجاهكم وزادي إلى جناته خير منزل لكم رمت من ربي سلاميه سرمدا مع الآل والأصحاب يا خير مرسل لرب الذي راض العدى لي بجاهكم شكوري بعد الحمد دون التزلزل قد انصرفت حاجي إلى فاتق الرتق وإني له عبد ولي جاد بالعتق قلامي عليها دين شكر له على فراقي بلا لقيا ذوي الجور والفسق قلاء ذوي الإشراك لي قاد كلما رجوت وإني ذو شكور على الفرق قلوب ذوي العدوان سيقت لغيرنا كأبدانهم والله لي مسكني يبقي قصدت شكور الله شكرا مطيبا أخاطب خير الخلق بالخلق والخلق قدمت بتقديم العلي يا رسولنا وحزت العلا يا ناصر الحق بالحق قد انزل آيات لك الله قد نفت لغيري سوى من خارهم لي من الخلق قهرت بها أهل القلى وهي جنة بها

0: ذا صدق قربت بها من منزل كان لي بها وأرضيته بالشكر بالفعل والنطق قررت بها عينا وللنفس طيبت وصلت بها لله ذي الفتق والرتق قضى الله حاجاتي بمن جاءنا بها وإني بها عبد خديم مع العتق علمت وإني بالفيوضات مبدع بأن البديع الأجدع الدهر يردع علمت يقينا أن ذا العرش قادر على كل شيء وهو للدهر مفزع عليه اتكالي بالنبي ذا توسل عليه صلاة الله نعم المشفع عليك من المولى تعالى سلامه بحزبك يا من في الخلائق يشفع عنائي بإذن الله عني محوته كما قاد لي ما كنت أرجو وأطمع عليك سلاما من هداني وصانني بكونك خلقا جملة الغر يبرع عهدت شفيعا منجيا ذا إغاثة بك الله لي قاد الذي الدهر ينفع علومي وعرفاني بك الله قادها إلي فأنت المنتقى والسميذع علي لوجه الله جل جلاله
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tele bi jëm iliport
2: bismillah ci xibaaru tay la ana ñu bokagul ci team 70 bi outulen puis expresso gaaw layla lu neex way mi ngi len di xaar dawal gaaw ci biti expresso ak sa carte d'identité tek ci 500 francs rek am sa puis bu and ak 50 minutes d'appel tout réseau layla la 500 mo internet 50 sms tek ci 50 minutes vers expresso valable 7 jours ñeuf teyemul fofu jappal ni ci 6 mois yi ñew sa yo recharger à partir de 500 francs ci yakalma wala wave da ngay jotat ci offre biñu la mayon ca ba ngay jënd piece bi wer bi ci top ngani malako wax gaay dal expresso mi moy l'opérateur du peuple malako wax retrouve toutes tes offres sur le 111 l'application osée ou via wave affaire bi dal expresso la
3: Eh, hey, ndanan, sa tabaski wave da si japp ba mu deuguer.
4: Sa xar
3: validé?
4: Eh, hey, sa jazzner?
3: Validé?
4: Wa sundugu?
3: Validé. Do ma laj naka?
4: Gawema?
3: Xana si fay ñeugu 1500 francs wala luko upp ak wave, bokku si tirage au sort bi, meuna gagner xar, jazzner wala yeneeni lo. Taxi, luy gën di fay ak wave, di gën di yok say chance u gagner.
4: Hein?
3: Ah, kon yang fi batay loy xaar pour fay jiga bokku ci ndanan wevi
4: tabaski ndanan deug ak wevi la li bataxalu wevi digital finance la
1: benno fm radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm iliport

0: بالذين ظلموا مسلما على الرسول في الجليل يا مرحبان يا بدر مسلما على الرسول في الجليل يا مرحبان يا بدر مسلما على الرسول في الجليل يا مرحبان
1: Good morning.

لم يكن للمصطفى المهدي يا مجدنا في بعثة المدينة مثلنا الإسلام والنفوس.

دون المزايا ربنا الآفات والمزايا وهبنا الرزق على الطاعات وقفنا الحسن بالأوقات يا بني لطيف يا معالي يا من له الأمر ولا يزالي أنزل كفاءك مكان الظالي ولا تعاملنا بالسلال وأنزل الحق مكان الظهري وأنزل الخير مكان الشرمي وأنزل العلم مكان الجهري وأنزل الجود مكان

عليهم الصلاة وجعل جميع المسلمين في الكفار والمسلمات في اجتهادهم تقام وجعل جميع العلماء عالمين وجعل جميع العالمين المخلصين وجعل

الصادقين الفائزين واغفر لنا يا ربنا بالحكمة للمسلمين عفة ورحمة وجعلهم فينا هدى وخيرات وكفهم منا هدى وخيرات واغفر لنا بحبهم لوجهك واغفرهم بحبنا فنفسك وجعل جميع اخوتي ونفسي في رحمة

ونعم المظلمة ونجي كل مسلم ومسلمات راونا يا ربنا حسن الختام عند الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من سقى الامر هذا ووهب المرغوب والامر هذا محمد

هذا الجزء قل هو الله احد نبيتكم اتم نسال عنهم فبي بتوحيدك يا ذا النبي الاول الاخر والمؤمن الامل فجاهل الباطل انت يا احد لك الكرايه ولك الاخر

وقاتلني محمد بن سعد جل جلاله على محمد وقاتلني محمد بن سعد حتى تلاقي وسلام ابدا على الذي بعد فيه

وكبرانه فهداه يغلبون مدن يميلاهما لمكة بالمتقى وسيلتي فمتدى من بني قتيلا جند الكرام وكاد من أرضه الأعلى هرام أنا لله تعالى تلمني معجزة يوم بديع تلمني ناجت عاد قلمي من جيزبي وقاد لي جذره من جمزبي يعني بالقتل في الغيثون ونور الجنازة كل دون هاجم قلاب جنة الأملاك.

نذاري نور مثال عربي على تغيير هاجم عربي زندنا بالدوار يا رب العالم لوجه من نفع لغيري القلام وجدت الجلال.

0: أجارا وفيها من عالم في الدارين حيثما تمن كفاني العالم أكثر من الأرض كوني عند وبي عبادي حسبه وجلا
1: Benna FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport

بخير أحمد كفار القدر بجاه أحمد الكريم بالعالمين يا من بين لك تمام.

لم يكن للمصطفى المهدي يا مجتبى يا مدينه مثلا الاسلام والنصوص.

الأعداد والمزايا وكفنا الآفات والمزايا وهجنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسد بالأوقات يا بني يا لطيف يا مهاجي يا من له الأمر ولا يا داري عن الكفاءة

ثم اقيم قبرهم مناجعا ونجد المهاجرين والمسلمين ولا تهاجرهم بكفر ذنبهم فانه وان عزوك يا احد لقبله

الخلائق وجعل جميع المسلمين في القطار والمسلمات في اجتهادهم تقار وجعل جميع العلماء عاملين وجعل جميع العاملين مخلصين.

كفاراتهم ولم تقل انها يراقب الكبير وجعل كبير انها يعين بالتقيل وجعل قلوبنا على التوابل بلا تلاشم ولا تحاسد ولا تباسل ولا تبادل ولا تباخل ولا تنافل حتى نصير مسلمين قاسمين والمؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا واعطنا بعافيه نكون في الدارين غير عافيه واغفر وخذ وكفنا عن مظلمه

عنهم هذه توحيدك يا ذا النبي الاول والاخر والمؤمن الامل هتاجر الباطل انت يا احد لك الهدايا

خالق لم يعدل بدور بل انتقم لكل فعل الصدور ذكر مكرم ما توجه جم الاذن عني ورم وجها يا من لديه كل ان يقوما يا خير من دعا قريب سمعا عني يفك ثمرا كل ثمر واجعل مكاتبهما عن الثمر بين لي الذي علينا يقتفي بجذب الحكيم حيث اقتفي تدري مثل ثمرا بالقسط

ربي ولا يزولي المزارعون الحين والسميع والبصير والمتكلم له الخطور تقلب التوحيد للإله مقلبا

مكلما تزلزل الكلام إلى جهة الإنسان تكلم وليس حادثا للمكان إلى جهة الإنسان تكلم والله قد

اللهم يا رب هبني بالقدر العظم الذي زاد الله تبارك وتعالى وهرب ما جعل ربي الاول فاذا لم يعبدوا جاءني يعبدوا لو قديم من النبي ويبدو فاذا لم

غير نحوه قد بدت هدايا إكرام ذي الجلال والإكرام كفر غير الكرهة كالحرام ناجاني.

وقعدت العظم في الأغراب يبق ما خلق أو يخلق من الغلام من هناك يزلق علمني بأنني أحب إليه من غيري ومن يحب أجابني بما عن الأكوان فأصبح لا

سبحان ربي المعذب عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أعاذني الله الرحمن الرحيم من إبليس الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان شهر نزول كتاب الله صلى الله وسلم على من أنزل عليه به قول ربي عما عني شهدة بمثل من زور الخلق بدد حاجة من إله حاجة من الغيب إلى ذي الإله لقد رضى عن الله وضر كل إله رضى عن حب ربي الأول ورمضان أسر ذي جمعة الولين رضى عن حب ربي الأول ورمضان أسر ذي الحاس الولين رافقني جند الإله الغالبون وقت القرآن إذا غدا يغلبون مدني الإله مالي مدى بالمتقى وسيلتي فامتدى من بني قتيل الجند الكرام وفاد للأرضي الأعلى مرام أنا لله تعالى تلمني معجزة يوم بديع لكلي ناجت عاد قلمي من جيزبي وقعد لي جزاؤه من جمزبي يعني بالقتل في الغيثون ونور الجنازة كل دون هاج قلاب جنة الأملاك

فدعني النور بدعوى عربي على تغيير هاشم عربي زلك الدعاء يا رب العالمين لوجه من نفع لغيري القران واجد ذا الجلال والاكرام بما به كريه سرام لا يدوم

أجارا وفيها من عارمي في الدارين حزمة من كفاني العارين أكثر من الأرض كوني عندهم وبي عبادي حجبه وجلهم برد والد يأجر لك بلا عند الإلهي وسوايا كبلا.

من يقود الأجر كل غين لنه من فقر لدغة رحيم والقادم به لدى فرامين أغبى يسر المصول الله بسدر لا إله إلا الله عباد مهن راجع لي جيدا ببدل ومن الخلائق بدد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان شوال ذو القعدة ذو الحجة سيدا إلى وبأخذ الكتاب بلا عجل ولا أذل ولا عتاب أبية الذي والنحلة الركوم قل لك أهلي أردى وخيركم قدر ينعيد ما كان يقول من الفجور وحمام الحمر فيه قدر يديه لا في المفاسدا الله صعب بيديه الفاسدا مدري المصالح المريحة من للجنان قاد لي كفريحا ضمن يوله لدغة رابي لجدي وليق موت بادي الله أكرم وأكرم بلا حجر وعمير يصدى وقبلا نويت ذكر الله بالمباح وفي مباه يخرج رباه.

أدبر بيبدعينا بسواي مدبر به ويبتهيها لم يكني بعد الغناء محب فيه كفز به فاذهب ونوب عبدين.

ولسواء تحيا ما ندين إلي قعد الله رجلا حسنا مكث بي أبدا مكفنا لا يدري إنه يحوهيد لي ليلة القدر نهار عيد عاد لي الله تعالى أعظما ولسواي دعا من دعا الظما عظم بوجه ربنا العظيم وابدا لي كان بالتعظيم دلني الله على محمد وقادني أمدنا للسمد أدعاني الله براحه الأمين وبكتابه وأحمد الأمين وفي عين الغضب

وذكرى حزن مها الفتون عدم ما يبني من جدل الله ناصر منير الدلل فمن باق عن ثلاث منتقى فلا جميع قد وفى من متقى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بخير رمضان مسلم بسر ريض الأرض والسماء في رزيق دم غير ماء تقدم صلاة عزيز قدمي وسبح الجن وأفنى ألمي عباد المؤمن جل عن أسلام لأوصلة منبه الأذكار عباد المؤمن جل عن أسلام في أوصلة منبه الأذكار رضا بقمتي إلى ما هم به منتقدا عن أقربه

قد رحنا بعدمك إلى الأمين ما بجد نبي لدى أهل البدع عن الصواب والرماح إلى عذاب مخا مخالفة الفجار محل غيري كالنفا من جارا تغني غير الله من جاراني نبل بالمنام

الأحد لوجهه الجليل يوم الأحد إبعاد مغن جل عن الداد في وطنك صنع الأمداد إبعاد مغن جل عن الداد ليوصلك صنع الأملاد رجع ربي وهبك رجاء والعاد وجه لتدريب حرجا رفع إلى فوق المناد كله في رمضان مكثرا في كل متى إلى كلية رضاه من كان لي في كل ما قضاه ضيافتي لجنا متعافيا وعمري خاض اجورا نافيا حكرا من الاكرم والمكرم وندم من دار ارملم ندم من بلاد السلطان ندم من بلاد السلطان وندم الحكام والشيطان مدد يسر المظلوم من جعل هديا مثل يوم بدر فنجعل فلبني مهر وجال عربي لجل جزائر النبي العربي لقد من جعل في حياتي بذر قول الله في الآيات صلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الملائكة ورضي عن جميع الصحابة عموما قال ابو بكر خشوعا امين بسم الله الرحمن الرحيم صل وسلم وبارك على قدر عظم ذلك الاحد اللطيف النافع الغني المالك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وكريم في بقيه مجده في الدنيا يا قدير يا نافع يا مالك الدنيا في رمضان المقدم بقاء وجمعه النوافل

لغالبين اليوم مغذي به هاجم تافيه قلوب الجند وذكر العسل مكنز عندي رام قتل بالصلاة والسلام لذي المزايا في جوامع الكلام أراد قتائج النوين في البخور ممن يقود لي بها بخور حور مدد المختار لله في يدي ومدد الأوجداء الأرض يدي دار حياة من توجه الإله سوى الذي ميقات أفضل إله إن الذين سهروا في المعارك وجادوا كل نهور مشرك نحو إلى زيادتي في رمضان لئن وجه من خفاف فيضان إن الذين سهروا في المعارك وجابوا كل نهور مشرك نحو إلى زيادتي في رمضان لئن وجه من خفاف فيضان من لم يخلقت أقلاما نفت مع مداد من غلاه وضبت تعالى من إيمان فقلا وأخرجا قبل بمن لا يوافق الرجا

الوجود معهما قبله وبعده وهب لي ملازمة الجميع في عاد فجر المبت وسط البركة وقفه مع جوء الجنة إلى مباهر وإقامة الصلوات وكمزي وآتني معه من لدنك ذكرا وحل بيني وبين مقدرات العمر بقدر عظمة ذلك آمين يا رب العالمين. صل وسلم وبارك بقدر عظمة ذلك يا شكور على من واب الحجر الصافي والكرامة الصافية ولسان صدق في الأولين والآخرين ووجبة الجهود والعيال ورضاك الأكبر.

ربني زدنا مقدما في الجنة التي وجد المتقون يا من تدني بإقامة الصلوات الخمس وبفعل رمضان المدني بارك لي في القتل والوزن وفيه اللسان أمد قليلا وفيه بارك لي في القتل والوزن وفيه اللسان أحمد قليلا وفيه ذاك بلدان أفضل عربه ما لا جل إلى

لقي في التوحيد في الأبلاد راجم جلسان في الجزائر إذا بقي قضيت حاج زائري رد الوجاء ما بخاري كبر ولرد الإسلامي مخل كبر ما قد نبي المصطفى المتاح ذي قد ذكر الناس عن الفتاح بدل كريم وعذاب الكرام وقعد لي نفى الصيام والقران اكرمني بلا خروج بدني من وجهي بنفع اهل المدن ناجر من جلى من سكان وقعد لي محير الامثال من لكني الباقي الوجود واللطيف ما يجي أقول دائما خطوه تراجتي أثبتها الباقي الودين وليس لي سواك.

اللهم إني واجهتك بكليتي إلى دخول الجنة التي وجمت قولا لوجهك الكريم محمد فيك اللهم مسجدا فيك بسير المطعم المتدين بسمعت تعالى عن وجه الله بعد فراقكم نجاه الله قد عاد في الفتاه والعلوم الناصرات والدقات أداني الله بخدمة الرسول وانفع جليل بالعناء الخير رسول رجل ربي وربي راض عني بلا سجن ولا أمراض إلى دفن القرآن

مسلما يبدا الله بلى الذي اذابها الكتاب والجواه كتاب عتاب الى لساني وغرابي ويديني ان كتذكر من هبى من ابيدي نويل الله بالمنزلين والجنان تعني بالدنين متى الاضطراب والغلا والكتب الزفاف والتلاوة تقاني الباكر ما لغيبين ودعوا

مؤمنا مسلما محسنا عندك وعند رسول الله فسلم وسلم وبارك عليه. لقد رايتم بذلك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم معاذ اليك بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم. امين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بصر الله تبارك وتعالى زوارنا في الياجن الكثير وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات في كيف مكان عامل سجن بعد الذين حافظوا على صيام ترمي اغلق باب من قيام بعد الذين حافظوا على صيام ترمي اغلق باب

أجل الكبير ما تراه نبدو نبغي عنك بالدارين يفيكم العالم والنارين حبكم الله الكريم النكرمان بقلبين ما يقول.

فلكم المبارك النجار جمال غيركم ذو الجلال أبواب جنات النعيم فتحت للسائلين وجميعهم فجعلوا لكم مدى القطار واللقاء يا فرض حتى من الاتقاء حتى علم ان ربكم كريم وانا عند اجورا لا كريم سبكم الله على سبب صيام فتدخلون الجنه بدون قيام بهذه الابلاغ اخرج عليكم اليهم اذا كان قطارهم يوم نعيد والله على ما نقول وكيل بسم الله الرحمن الرحيم وسلم الله على سيدنا محمد واله وسلم تسليما وجعل قبيل في هذه بمثله

نقلن إليه من أجناس المؤمنين نبعني من جواب بغفرا فقعدني إلى جنان بنظرا ذي من خلال في معرم وزبر وربي والأول وربي والثاني وجناد الأولى وجناد السابع رجب وتابع ورمضان وتوال وذي القعدة وذي الحجة وفي يوم الأحد وفي يوم الاثنين وفي يوم ثلاثة ويوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبت إلى دخول الجنة التي أعد المتقون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ليقل جبريل قال الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي كان خير سيد رمضان فلا جماعة لا يزال صمدا على النبي والرسول احمدا القاتل في الوجوب والقدم على كلمة لا يساهم من القدم أكاسلام في الوجود والقدم على قدم لا يساهم من القدم على بكتما عباد ما انسلام على غدد الله مصير الخلاف محمد عليه

عظم بحري وكنت البلدا إلى سواتك ينتهي القدر بحق يجري في سبيل القدر نبعني من لا يزال سمدا بجحفيك كلي أحمدا تعالى عليه وصحبه وتقبل هذه الأبيات المقابلة من بذات الخلق في أوائل الأمان والصفاء والمعروف آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بيد وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كافه وقاضيه وشرف به ذكره لك على ما قدر

وجعلني وفيان من الملكات في سكنات ابدا والمهرجان فجعل بين قلبي وقولي والجعل والخلق دون جهلي خير من تغرني بكوني حسن قديما

أكرم في بعد جاهلا وكفرون إلو فلا وقاتل أنهم ظهرون نويل سلمان كتابه وعربون بي وتزيين بيوته غنمون فمن كان في هذه أعمى هو في الآخرة أعمى

من أولاده والقدم مالك وعظم يدعى من ذنب فقد عدوى بسلمي مكتبا وقد لي خيرا كثيرا كثيرا.

وبينه الزمن ردم كاره من قبل نخاس مجنسي من يقوض من نخاس ملت هواك تيديد الأقتاب والقتلي قعد بقاء الاعتساب لمن يلجري من السحابة

ناب الكتاب دين لا أهل الكتاب أنكراب ورماه لا عذاب إلا من أنزل القرآن في يولا من آدم وبينات من الهدى جمد العظم لذاته بلا عرض أبدا بالآداء في الدنيا وبالجزاء بالجنة التي وجد متقنا والله على ما نقول يقينا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أول مقدمات الجنات من رمضان.

وجعل له في المقام بذكر الاتي بسبب قائم واجعلني ربي ابن مخالفا بما يقرني ولا مخالفا لمن لو القيامة

عجل من القدرة والإرادة واليمين عبر من بما أراد نبع عاطرا من الحياة لكي قومي كدر الحياة نبع لي بالضمع والبشر معا كلامي كتاب ولي فنعم من لك نبع كتاب إلى دقوة

نجل يغير من دخل في ظلمهم خيار جنك ما نسيه من ظلم من لك الكتاب من أنزل بجاه أرض وأمره أصلا باع لنا

تنظروا كتاب الله وجنبة كل جهد الله نزل إن قدر عن سوء القدر فقال الأكرم بسرى ما قدر نبع يوم عظيم لسوى نبع يوم العظيم لسوى أموال وقاد دينه هوى مدري الأملاك منه مطلقا وللكنان قاد دينه

أبدا وقادر بكبر يخرج إلى جنانه القدر ولسوى عمري سواء القدر والله على ما نقول وكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلمه وهزينا قدر ظهر بسابع غير رمضان البجل قادر والله يحتفظ بعمدين يساو والله بفضل عظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي الكريم الكرمين من قاد من قراءه محرمين الحمد لله الذي ليغفر وكان لي بما يقول فيه غفر بالله رب العالمين الاول أضرب ظالمي ربي الأول أبدل القرآن والمثالي بكوني بربي الثاني سكت من جعلني دليلا أبدل قديما في جمعة الأولى أدري في بعض طلابا مزارة لي بإيمان الثاني رضاك كل من يعطي واجبه في كل شر ما وفي شر رجب رجع عني من نور قربانا حكم ربي جل ثعبانا مجدي الذي حقا ببيضان ناجل منه الكثير رمضان ثم لتعب الثابتين الاولين فقعد الكرم في شوال الا الذي سيري سوى وبودا وجل مقام لنا جنبيلا نذرني من كان لي حجا لي بدوني وبي بالحجا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم.

إلي ومنهم فقد القدرة والإرادة كلي يدي لفرد من أرادي الزبدي ذو العلم والخيال وسمي والبصر في الآيات أبا في غير ذكر ذو الكلام وزادني أن العياض والمنام رجع وتقادر مريدا عالما حي ندم أن لا يريني ظالما مدى بديل متكلم بلا نهاية منايني وقبلا بقي لا إله إلا الله محمد أرسل الإله أكبر بلا بلن أو عبدي وسيد المتوكى بحرفي نور نور البقاء والقدم كلي بلا وثبتنا قدم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد

تقبل الصلاة والصيام عبادة لما تنزل وهدى فقعد لما تنزل منه وهدى كتبت القدرة والإرادة والعلم والقلب.

بلا معاداة ولا ملان رجل يغيب قادر مريد جملة ما يضربه مريد مدد عالم وخير وذليل في بعد ما يخرجني به الجمود مدد عالم وخير

عبدوا بمتابعنا على الأمن نبع الذي الوجود والقدم لواجه وطبع وتعالي من القدم سبحان ربك رب العالمين عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا

لما على الذي يدوم دبرا نحا توجه المكاره مياه باقي الغباء بفكره وهو مياه.

أو بالواد مقعده من هام قد بالي ما ترجام بدا بي اليوم برب خيب أعاذني ممن خلوه.

لا يتوجه لهم المجرمون عن النفر مكاره وجرمه كعاد فيه بغير نفر كذبتهم وكلهم يلعب سبقته ما قد زبت فكرنيهم يسرى في الخير مقداره ليبلع مسيره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه واغفر لي جميع المعاصي وفي الماضي والحالي واتني من المعاصي بالحالي والمهدي امين يا رب العالمين.

لم يكن للمصطفى المهدي في المجالس بعد المدينه مثلا الاسلام والمسلم.

0: Beno FM 106.0.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Iqra.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbok julidi mbok talibi ci ndigul Serigne Abu Mohammed Khalifa Serigne Mohamedou Mamoun ak ndigulu Mam Omar Dia Khalifa Serigne Ibrahima Dia ak mbollem Fawi Ndiawe rawati na Serigne Abdoulaye Dia Seniko mi nga xamne mo la wuur ci daara ji di bayuk daara ji ak mbollem Fondation Seniko rawati na Sohna Mam Anta Dia mi ko fi nekkal di ndayu daara ji wuti len ci daara ji daray alhaji ibrahim dia ci njitel serigne cheikh ram bakay ak daray alhaji omar dia ci njitel serigne fallu lay ak franco arab serigne ibrahim dia ci njitel serigne khadim sille ñolo ñu yeggal bisu alquran bu ñu amal fi ci daru salam at mu nek ñu japp ko ren ji alarba 20 mai 2026 a daru salam ñu dara jala bis bo serigne abdou khafour mbake ibnu serigne mohammed mamoun bis bo nak ñu ci wo wajur dong yi di ci wo serigne dar yi di ci wo nday dar yi ci njital soxna mam anta dia bis bi nak 9h lay tambali inshallah 14h lay jeex kon nak kep ko xamne bëgg nga sa tari dom fekk la fa 9h na la fekk bis bango kañ lay doon alarba 20 mai 2026 ci daru salam di ci wo julit ñepp rawati ne kep ko yëmu ci alquran bis bango ci daru salam bu ko kenn wuté ngeen jëf
1: bismillah ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم
3: بسم الله تبسكي جبسنا اكسبريسو انديتنا اي خوالم غير دولي سي سابانيا تبسكي اي بون داشا او جان 25000 فرانك يوني موت ناني مالكو واخ ديكو ما دي اتيفيل سبور 3000 سبور 500 ولا سنت 500 غير بوكو تي ني اكسبريسو دي سارغال تي تبسكي بي او ريتروف توت دي اوفر سي مي ولا بوكو تي 111 تي او سور تون ابليكاسيون اوزي اكسبريسو دال موي سينيغال

المزايا وكفنا الآفات والمزايا وهزمنا الحزن على الطاعات وكفنا الحسنة بالأوقات.

ولا تعاقبهم بكبر ذنبهم فإنه وإن عصوك يا أحد لقبلة لم يدركوا بك أحد وإنهم أبدالهم لا تقدرون على بلائك.

لا من لدي سر لن يقوم لا خير من كان قريب سمعا عني لكم قسما لن كن قلما واجعل مكاتبي بما عملتم بين الذين الذي علينا يقتدي بجذرك الحكيم حيث اقتدي تدري ان يكره حرمدا بالقسم

وفقنا الآفات والمدايا وهب لنا الحزن على الطاعات وقفنا الحسن في الأوقات يا بني يا لطيف يا معين

لأرض العز والذكرات وإنهم أبدالهم لا تنزلون على ملائكة لصوت يصرون قلوبهم ليس سمير أبدا

عن سر كل مجرمين بدرت يا المسلمين طلاب غنى بالله فنفع طلاب ذكر جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم بهم غدا ذكر جميع المسلمين في الخطاب والمسلمات في اجتهادهم تقى ذكر جميع العلماء العاملين وجعل جميع العاملين المخلصين.

وجهها جيم الأزم عني ورم مجدها يا من لديه كل أن يقوم معها يا خير من دعا قريب سمعا عني يشق سرملا كل ترمل واجعل مكاكي بهما عن الثمن بين لي الذي علينا يقتفي بجذب الحكيم حيث أقتفي تدري مثل سرملا

الكرم الأولى إليك والشريعة المطهرة يجيك ربك القديم أحمد بوجه الكريم

0: باب قلبي بعدك داعي
1: مام سيرين خادم كي دخل جلي جاف افي مي سي مارسي نياتي بوتو ماني

بري بس ما نجي كنت انا بو باخ واي توفيق لك و تنو مام شيخ بتلي بو بس لك و اكي مبوكي غا خم نيغي تي غيران ندسان دغال لولا

ذاتي يوم يسأل نسأل يبغون عن جنبني أم قصلا الله تعالى عليه وسلم نسأل الله نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نسأل نس

0: سيسة بيتشن هاد بين الفم بدل سيسة بيتشن هاد بين الفم هاد الحاج فالف بين الفم سانسيس بوين زوريك نجمون جديدي تيسون بدل سيسة بيت
1: بين الفم حاجي فالف.